ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد

ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن

أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

0: السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إن

ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى.

بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو

فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام.

أخي وأدخلنا في رحمتك. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة.

واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض

أخاف عليكم وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط

وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود.

0: അതിന്റെ മാഖബില.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات

وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات.

ذكرى فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

واتبع ما يوحى إليك من ربك واتبع ما يوحى إليك من ربك واتبع ما يوحى إليك من ربك

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه

أنا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس